انا بلوتي ايه انا بلوتي سيسا سيسا اوكي ميرسي كونيير تو بلا تاندي نوتو كيباديس نوتو مايسترو ويلير maintenant écoutons ensemble.

انا بلوتي ايه انا بلوتي سيسا سيسا اوكي ميرسي كونيير سو بال كاندي نوتو كيبوديس نوتو مايسترو ويلر maintenant écoutons ensemble.